المليون. كانت الرياح بكتوالي ولغتا وهكذا توعتي كل ما كل وانا ويقصتي ما كل انا يقع انا يقع انت ادى تغلي نوكك سنرو تغيي عمي عطوك وخلك تكسيمي تكسيان النمي سوخم وخاشي نتغيي عسمي تان ابيم وانا عطونا وانا وانا عطونا اما مالي قالي ولا عصم اللوكي قنو يشرين نعمان تما كوني عوني كاتوان من أديس المتيال عصم المتى تما كوا تغيي عسمي عوني كاتوان ونمتا يسمى العصم التغيي عانت قوي قوي ما العصم التغيي أدلي غطي نبيلغي نكت سما يما كوا تغدوك تابل قوي ما نتياخدي وتابل نتغيي عسم تيني كانت تاو نسخين يوم مكسان تاو أول لغسة تجلون ويخسن إما ما يقول عمت تبالي قوي اللغة 19 إلني عاشق بالأخشمة تغي أخذ تغم يوالي اللغة أكي قحسن توتي فاسمي تغي أخذ نعلم سوق سوق سوق سوق سنن ما عاشق التغطير ورخصتر تغي أخذ أغممون وقلون تغي أخذ أغمم أغم يكود تاتاو تكال تكسكسو تغطير لكن أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أجيكين التنين ونكاتوا أبد إني ونكاتوا من شغل تايمن تايمن تاوتو تاوي لأمة أما أجيليو غنامي بيو وشكتوا وما إلمي أحطة لفسنا سننغوا قتلوا هم تغيى غاغم اللغة كيني رجي أحطة لغم ما كوني غا يقان أحطني أجيليو تنين ني وقال العاصمة من جماعة نجلك النعمة تبالي قال يقول الرسول له تغيياك سيد سنة يرشون تغيياك تليغو تمكي سياني أما نبياتاو بيولو نتاو كسياني إمنا قال يقول الرغم تمانا سوغم نجلس وقتطور من وكيوك تيكو أجيروتي مريا بيوران ومنعات بانتاس كانن أولمبس مكوا تقاوتون أجيرتون وطقطي لأخصم يكا بانتاس بيو غلاغ غيوم مغنقتو تبالي 1980 من توسال أخصم مغم كنا توين نتياغو أجيرو تقاو ناطو Our reunion. Makua, Chunauba, Sibuniago, Makua film, Super 8, Majal Garano Tiluvit, Uganade, video, Sakela Tilu, Ujerele Tainer Lawaku, Tukisil Tainer Sumaru, Kinatu Matiago, Ajile Otakao Nato, our reunion. I was in 1981. يعني كانت كوب كنا أجلس بخصنا تايما كنا يخطى جلوس ما جت تايما كوب كنا تجلس بلا غلاخ تقولون كنا تكيم ما تجلس من